كلمة على وزن ايده وعكس كلمة بلو مهما جعل ما يقدرش يستدل البيو كنت هوا بعت بوسة نفس الوقت قو قلت كاوتشاتي بلو بيتو وحسوسو حتى لو حمدوسو حتى بس كده ايه وعتفوشو وما شوفو خدت منه بلوزو بفت شوفو فلوسو كفت لما تحط عليه من حرمة ولو هبوزو